0: اختي في الصوفيا مزارة فالينا واناو
1: مادي ايفا جابرو بولور ام ايفا جابرو بولور
0: مزارة فالينا واناو